مساء الخير يا حبايب. انا اتصلت فيديو عشان اقول لكم انا وصلت وقاعده اجمع ملابس. شكلكم المشغول مشغول والمافي مافي. anyway اي كنت فايل خان خكومه وليه باقي ان شاء الله اكلمكم مرة.